حيت قلت غادي شي نكمو انا كنت غتكون ديت عليه كون قبل اللي كنت كنخلي شتيا شكوش قبل ايش نقلك ايج انو دخنا خسي لبسة شتقول لك كومو نكو ربي سالي خلان قلان كتك علي بال شي كولونيا باريو خاخكو اللي نكو ربي عران ستيب بتين عران كيتشين خكي بخكو يسالي لبسة شتقول اللي نكو ربي عران ساشتي لي قنيم لتناميت واتمال خاخكو ينخكي بسالي لبسة شتقول اللي نكو ريل شق عران سالي بوكتس بال اسيل خاخكو ينخكي بسالي لبسة شتقول اللي نكو تالي مانشك اخلاك سالي قبل التناميت نقاتي ينخكو كيش تيال بالشق ايه سالي جو خيل جو قيري خاخكو ينكي شتالي مان سالي خون كبال كي جو كش بانو كي ليك اخيل جي بانو قساشتي على ليل وكان علي خان راكو ينكا كوشك الي سالي ساشتقول كمون ننكا نبلا هونا انتيوش ونسوشي ننكا تنم تخينك سالي سالي جول كي جو كش شخصي ابين غي سالي خلا حالان شكا لبال ري لقاتيب تسلوتلان نقانا راكو يجي اوز نقون كيب ابلي قاسقيتين مرحا ابلي قاكمون كون قد خيباران بتين ودكيشي ساشكا وانا قاران كون قد خيب اخكيش لقاكمون اخكيك اخكيش اخكيش اخنرو نقاتيب اجاد سايج اولي خيل شغريب انتيوش لي قابينكيل هو كان اخيل يكون قد خيش اخسالي نهتيل تنميت ونيم لا سايج اولي خيل شغريب عطا شاقلي نك اوكري لقاتيو ام جيو صبتسين قبري ساليش كان خيل فجال انتيوش لي قابينكيل هو كوي اي فجال نقوي بني نخجو كيش قابينكيل لكن اللي خون جي نوصيلنا لب خوكي ركي نخجي لكوتسوك هونك اموك نكو تابلي مان كارين سالي بكتسي